لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: me choix.
1: Nota Arabia, Nota Arabia.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: اشعر بس سهر بس سهر سهر
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: حبي ويتعبني حبي غني بقلبي والهوى بعيني
1: نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: أمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران في مفترق الطرق، ويبلغ نتنياهو بإمكانية إطلاق مسار تفاوضي مع طهران يمتد لثلاثين يوما. طهران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوضع حد للحرب. بنك فير يثير الغضب دوليا إثر نشره لفيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة. وزير الخارجية المغربي ونظيره الفرنسي يعلنان من الرباط عن زيارة دولة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى باريس.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أجدد الترحيب بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات مع إيران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات، لكنه أشار إلى أنه ربما ينتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر على حد قوله. تصريحات ترامب هذه جاءت بينما أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بالمتوترة. موقع أكسيوس ذكر أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن الوسطاء بإمكانية إطلاق مسار تفاوضي يمتد لثلاثين يوما لبحث ملف البرنامج النووي الإيراني والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وأن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يوقع بين واشنطن وطهران بهدف وضع حد للحرب.
3: نوتا
1: حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح من واشنطن هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: الاهتمام الآن أو الهدف الآن هو بالنسبة لواشنطن الحصول على التزامات واضحة وأجوبة واضحة من إيران تتعلق بمستقبل برنامجها النووي، كما تتوقع إيران أن تعطيها الولايات المتحدة أجوبة محددة بالنسبة لكيفية الإفراج عن أموالها المجمدة في المصارف الأمريكية. الاحتمالات صعبة، صعب ولكن ليس مستحيل، وخاصة إذا بقي الاهتمام مركزا على التوصل إلى ما يمكن تسميته بمذكرة التفاهم أو خطاب نوايا يحدد النقاط الخلافية ويتركها لفترة لاحقة خلال 30 يوم التي ستعقب التوقيع على خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب رسميا والبدء بتحضير المفاوضات التي ستجري خلال فترة الشهر المحدد لاحقا.
1: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. وفي طهران المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن إيران تلقت وجهات النظر الأمريكية عبر وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور البلاد، وأنه تتم دراستها، مشيرا إلى أن عدة جولات من الاتصالات جرت استنادا إلى الإطار الإيراني الأصلي المؤلف من 14 بندا. لكن رئيس البرلمان الإيراني حذر من أن واشنطن تعد العدة استئناف القتال. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
5: في الوقت الذي يلتقي فيه وزير الداخلية الباكستاني عددا من المسؤولين الإيرانيين في زيارته الثانية إلى طهران خلال الأسبوع الجاري، ويؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الزيارة تأتي في إطار المساعي الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، أكد رئيس البرلمان الإيراني أن تحركات واشنطن في السر والعلن تشير إلى قرار أمريكي بخوض جولة جديدة من المواجهة العسكرية مع طهران. محمد باقر قاليباف أكد أن القوات المسلحة الإيرانية استغلت فترة الصمت العسكري لترميم صفوفها، وسوف تفاجئ العدو على حد تعبيره برد باعث على الندم في حال قرار استئناف المواجهة العسكرية. تصريحات تعكس عدم ثقة طهران بجدية الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل دبلوماسي يراعي الحقوق الإيرانية، لكن طهران تؤكد على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنها لن تترك طاولة المفاوضات رغم ما وصفها بالمطالب الأمريكية المفرطة. إسماعيل البقائي أكد أن طهران عندما تطالب برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري فهي لا تضع شروطا أو عقل المفاوضات، بل تطالب بحقوق سلبت من الشعب الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: بالإشارة إلى الحصار البحري الذي تحدث عنه علي الباشا في نهاية تقريره، الجيش الأمريكي أعلن أن قواته البحرية اعترضت ناقلة نفط ترفع علم إيران وقامت بتفتيشها قبل الإفراج عنها والطلب منها بتغيير مسارها، وذلك إذن في إطار هذا الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن. في المقابل، القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وذلك بالتنسيق مع إيران، من إيران إلى لبنان. هناك استمرار لخرق الهدنة. إسرائيل واصلت في الساعات القليلة الماضية القصف الجوي والمدفعي على البلدات الجنوبية وسط محاولات لجيشها بتوسيع رقعة سيطرته البرية إلى خارج الخط الأصفر. فلنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
3: شهدت بلدة حداد اشتباكات جديدة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد أن حاولت قوات مشاة التقدم إلى حسينية البلدة، محاولات متكررة تصدى لها حزب الله بالقذائف المدفعية، الصليات الصاروخية والمحلقات الانقضاضية، مستهدفاً 4 دبابات، جرافتي D9 و7 تجمعات للجنود والآليات توزعت في محيط البركة والملعب وعند حي البيدر. الاستهدافات لم تقتصر على حداد فقط، إنما شملت تجمعات للجنود والآليات ومرابط مدفعية في بلدات جنوبية عدة، أسفرت عن إصابة 7 جنود، كما طالت موقع هضبة العجل و4 ثكنات عسكرية. في المقابل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان حبوش ودير الزهراني ليرتفع عدد البلدات التي تم إنذارها منذ وقف إطلاق النار إلى 111، كما وصل شن ضرباته على بلدات جنوبية عدة أسقطت ما لا يقل عن 11 قتيلاً وعدداً من الإصابات في دوير تبنين برج شمالي وغيرها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: صوت النواب الإسرائيليون لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدمه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو يقضي بحل الكنيسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وسط استنكار دولي واسع، استدعت عدة دول غربية سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير لفيديو يظهر تنكيلا بناشط ما يعرف بأسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة، واعترضته السلطات الإسرائيلية. ريتا خوري.
6: أزمة دبلوماسية متصاعدة تفجرت بعد هذا الفيديو المستفز الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، يظهر فيه ناشطو أسطول الصمود المتجه لغزة في وضعية مهينة، وهم مكبلو الأيدي جاثون على ركبهم ومطأطأو الرؤوس. فرنسا تحركت فورا واستدعت السفير الإسرائيلي وطالبت بتفسيرات عاجلة للفيديو الذي نشره بن كفير متباهيا بعنوان أهلا بكم في إسرائيل. وفي كما دخلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خط المواجهة بقوة، منددة بما وصفته انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان، وطلبت إسرائيل باعتذار رسمي والإفراج الفوري عن الرعاية الإيطاليين المحتجزين. سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي أفاد إذاعة مونتي كارلو بأحدث التفاصيل، نستمع إليه.
7: يعني آخر المعلومات التي لدينا أن الجزء الأول قد وصل إلى ميناء أشدود وبدأ المقابلة مع المحاميين للإطمئنان على الجميع. نحن بانتظار وصول الدفعة الثانية والأخيرة، وبعد ذلك يعني نرى ما هي الإجراءات التي سيقوم الاحتلال باتخاذها بحق المتضامنين والمشاركين.
6: هذا المشهد لم يستفز أوروبا فحسب، بل دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نفسه لانتقاد وزيره علنا، مؤكدا أن هذه المعاملة تنتهك قيم إسرائيل، وطالب بترحيلهم فورا.
1: المشهد استفز أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي انتقد ما وصفها بالأفعال المشينة. هذا في وقت أعلن فيه القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية هذا الصباح أن إسرائيل أطلقت سراح بعض مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي تنتقد إسرائيل بشدة، وجاء هذا الرفع بناء على أمر قضائي. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى المغرب، حيث أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو والمغربي ناصر بوريطة أمس محادثات ثنائية في الرباط، أعلن في ختامها عن الزيارة الرسمية المرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس من دون تحديد موعدها، والتي سيسبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين. نستمع إلى الوزير الفرنسي.
8: أتاح وجودي هنا اليوم أيضاً إعداد جدول أعمال الشراكة الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في العلاقات الثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية. سيكون جدول الأعمال حافلاً للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة. ندوتنا 15 على المستوى الحكومي سيتيح لنا الاجتماع رفيع المستوى تقييم الشراكة الاستثنائية التي تعززت، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين إدارتينا. كما أننا نستعد لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، والتي ستشكل علامة فارقة في العلاقات الفرنسية المغربية.
1: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي هذه في الرباط جاءت على هامش الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، وذلك برئاسة فرنسية مغربية، وبعد 4 أعوام من استضافة باريس للنسخة الأولى من هذا المؤتمر. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات وفق مصادر في بروكسل اليوم. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى غرينلاند خلال أول زيارة له إلى غرينلاند إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. سليمان ياسيني.
8: مطامع واشنطن في غرينلاند تعود إلى الواجهة من خلال إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الجزيرة جيف لاندري، الذي قال إن بلاده تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. وعقب زيارة إلى الجزيرة قال لاندري إن واشنطن تسعى إلى تعزيز بصمتها الأمنية في المنطقة، ويأتي ذلك بعدما تقلص الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند من 17 منشأة خلال الحرب الباردة إلى قاعدة واحدة فقط في شمال الجزيرة. هذا ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غرينلاند تمثل أهمية استراتيجية كبرى للأمن القومي الأمريكي بسبب موقعها الجغرافي الذي يشكل أقصر مسار للصواريخ البالستية القادمة من روسيا، إضافة إلى ما تختزنه من معادن نادرة وموارد واعدة قد تزداد قيمتها مع ذوبان الجليد وفتح طرق شحن جديدة في القطب الشمالي. وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة أمريكية في إنشاء 3 قواعد جديدة جنوب الجزيرة، في أكدت سلطات غرينلاند والدنمارك أن مستقبل الإقليم يظل قرارا يعود لسكانه وحدهم.
1: أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية عن طرد السفير البوليفي لديها بعد ساعات قليلة من اتخاذ بوليفيا إجراء مماثل بحق السفيرة الكولومبية بتهمة التدخل. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن توجيه تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن ضد هذا البلد.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: ميشا تحدثنا اليوم عن فيلم خلاصنا المرشح للسعفة الذهبية.
9: فيلم خلاصنا للمخرج الفرنسي إيمانويل مار من الأعمال النادرة التي تتناول حقبة فرنسا المتعاونة مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. يستند الفيلم إلى رسائل حقيقية تبادلها جدال المخرج ليسرد من زاوية حميمية كيف يمكن لرجل عادي أن ينزلق تدريجيا داخل آلة إدارية ساهمت في ترحيل اليهود عبر الصمت واللغة الملطفة والتهرب من المسؤولية. وبأسلوب يمزج بين السخرية والقلق الوجودي يوظف المخرج الموسيقى الحديثة والأرشيف التاريخي لربط تلك المرحلة بأسئلة الحاضر في فيلم يشكل أيضاً تحية مؤثرة إلى الجدة التي حافظت على إنسانيتها وسط الانهيار الأخلاقي المحيط بها. ينضم هذا الفيلم إلى مجموعة الأفلام القليلة المرشحة لنيل السعفة الذهبية. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وهذا المساء يعرض فيلم الجبال للمخرج البلجيكي لوكا دوند المشارك في المسابقة الرسمية. النشرة انتهت وكان فيها. ترامب يقول إن المحادثات مع إيران في مفترق الطرق، وطهران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوضع حد للحرب. بان كفير يثير غضبا دوليا إثر نشره لفيديو يظهر تنكيلا بناشط أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: كيف هو الطقس في أوروبا؟
0: البداية من باريس، الطقس غائم جزئيا في الصباح مشمس بعد الظهر، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. في لندن الطقس غائم بالإجمال، حرارة 23 درجة. بروكسل غائم جزئيا، حرارة 22 درجة. في برلين الطقس أيضا غائم، الحرارة تصل إلى 21 درجة بعد الظهر. في روما الطقس مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة. مدريد مشمس، الحرارة تصل إلى 31 درجة. في لشبونة الطقس مشمس جزئيا، حرارة 27. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 27 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب أدرخان.
0: عنوانه: مجلس السلام في غزة، طموحات تصطدم بالواقع.
10: تواجه خطة السلام في غزة تعثرا خطيرا ظهرت ملامحه في التقرير الذي قدمه الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف إلى مجلس الأمن. وإذا كان قد شكى من فجوة كبيرة بين التعهدات المالية وما صرف منها فعلا، فإنه سلط الضوء على عقبة واحدة هي نزع سلاح حركة حماس، كما أنه تحدث بصيغة عامة عن انتهاكات وقف إطلاق النار، متفاديا الإشارة إلى أن معظم الانتهاكات يأتي من الجانب الإسرائيلي. والواقع أن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة بدأت متلكئة وما لبثت أن أصبحت في ظل الحرب على إيران مشروعا ثانويا على هامش الأولويات الدولية. فالحرب الحالية استقطبت الاهتمام الدولي، وكان من الطبيعي أن يتراجع إقبال الدول الأعضاء في مجلس السلام على تمويل أعمال المجلس. وفي نيسان أبريل الماضي أفاد تقرير لرويترز بأن اهتمام ترامب بخطته لغزة تضاءل بعدما علم بأن جزءا صغيرا جدا من التمويل قد توفر، رغم أن التعهدات الأولية بلغت 17 مليار دولار. ولذلك طرحت واشنطن فكرة مطالبة إسرائيل بتسليم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إلى مجلس السلام، ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل فتحت بالأمر وماذا كان ردها، لكن موقفها المعروفة أنها تربط كل ما يتعلق بغزة برؤية خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس. وكان تقرير مادينوف تضمن 4 مطالب، أهمها ضرورة الضغط على حماس لقبول إطار عمل لنزع سلاحها،
0: لأنه شرط عربية
10: لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. لكنه طالب أيضا جميع الأطراف بالسماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بدون انقطاع. لكن المعروف أن الطرف الذي يمنع دخول تلك اللجنة ويتحكم بكمية المساعدات هو إسرائيل. وقالت حماس في بيان إن ملادينوف طالب قيادتها الأسبوع الماضي بالتنحي عن إدارة قطاع غزة، واستغربت الحركة هذا الطلب موضحة أنه يدخل القطاع في حال من الفوضى والانفلات، وأكدت أنها مستعدة لتسليم كل مجالات الحكم والإدارة إلى اللجنة الوطنية للإدارة التي تنتظر في القاهرة منذ مطلع شباط فبراير السماح لها بدخول القطاع، لكن إسرائيل تواصل الرفض.
1: السادسة والدقيقة 19 بتوقيت باريس، ننتقل الآن إلى جولة على الصحف العربية مع أمل بيروك. تبدأين من صحيفة الشرق الأوسط ومقال تحت عنوان الدبلوماسية والخيار العسكري.
11: نعم آدم، اعتبر الكاتب أن الرهان على الوساطات لم يكن ضعفا ولا تهاونا، بل قراءة عميقة لدروس التاريخ ومعرفة أن الحروب الطويلة تستنزف الجميع وحتى المنتصر. يقول الكاتب: يخرج من الحروب مثقلا بالخسائر، أما الدول التي تستطيع إبقاء خطوط الحوار مفتوحة فهي غالبا التي تنجح في حماية مصالحها على المدى البعيد. حسب الكاتب، العالم اليوم لا يعيش مرحلة تسمح بحروب مفتوحة بلا سقف، فالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة أكثر حساسية، وأي شرارة في الخليج يمكن أن تمتد آثارها إلى العواصم الكبرى قبل أن تصل إلى أطراف المنطقة. ولهذا تبدو الدبلوماسية اليوم أكثر من مجرد خيار سياسي، بل إنها أداة لحماية العالم من فوضى جديدة.
1: إلى صحيفة العرب، وفيها توقفت عند مقال كاتبه قال إن إيران جريحة لكنها حية.
11: الكاتب آدم أشار إلى أن الحديث عن منظومة دفاع إقليمية متكاملة تتولى دول الخليج فيها دورا أكثر استقلالية، وعن تنويع الشراكات الأمنية لتشمل قوى دولية أخرى بات يناقش في غرف القرار بجدية متزايدة. وأضاف الكاتب أن الخليج سيواصل الاعتماد على المظلة الأمريكية التي لا بديل عنها في المدى المنظور، لكنه لن يفعل ذلك بنفس مستوى الثقة غير المشروطة السابقة. واعتبر الكاتب أن الشرق الأوسط لم يدخل مرحلة الاستقرار، بل دخل مرحلة السيولة، وفي السيولة كل الأوزان النسبية قابلة لإعادة التشكل، ومن يحسن القراءة ويملك الصبر الاستراتيجي لا من أطلق الصواريخ أكثر هو حسب الكاتب من سيحدد الشكل النهائي للشرق الأوسط في العقد القادم.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بيروك إلى صحيفة الخليج، والعنوان التالي ما بين زيارتي بوتين وترامب إلى الصين.
11: يرى الكاتب أن الصين تحولت إلى نقطة مفصلية في الجغرافيا السياسية العالمية، موضحا أن الكثير من المراقبين أجمعوا على أن بكين لم تقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الأوراق التي يمكن أن تساعده على القول إن زيارته كانت تاريخية أو حققت الأهداف التي كان يسعى إليها، وتحويلها طبعا إلى رصيد سياسي في حسابه، لا في قضية تايوان ولا في أزمته مع إيران، خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز. لكن يقول الكاتب بالنسبة لزيارة بوتين الأمر مختلف، إذ إن العلاقات بين روسيا والصين تأخذ اتجاها مختلفا يقوم على شراكة اقتصادية واستراتيجية بلا حدود. الخلاصة حسب الكاتب، مسرح بكين لم يعد فقط سياسيا ودبلوماسيا بالمعنى التقليدي، بل تحول إلى لحظة حاسمة يتحدد فيه مسار ومصير العلاقات الدولية، ويلعب فيه ثلاثة أشخاص دور البطولة المطلقة.
1: إلى صحيفة العربي الجديد التي عنونت في مقال لها إسبانيا خلط أوراق قبل انتخابات العام المقبل.
11: نعم، أشار الكاتب في هذا المقال إلى أن حملة الحزب الشعبي للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة العام المقبل في إسبانيا قد بدأت، ويظهر ذلك في ظل النتائج الجيدة التي حققها الحزب الشعبي في الانتخابات الإقليمية مؤخرا في مقابل تراجع غريمه الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة الحالية. الكاتب يوضح أن الانتخابات في الأندلس وغيرها من الانتخابات الإقليمية الأخرى منذ نهاية السنة الماضية تشكل مختبرا حقيقيا لقياس مدى قدرة الطبقة السياسية الإسبانية التقليدية على مجابهة التحديات المطروحة أمام إسبانيا، وخصوصا ما يرتبط بالتداعيات الاقتصادية المعلومة للأزمة الإيرانية على الاقتصاد الإسباني، علاوة على تصاعد معدلات التضخم والبطالة وتراجع جودة الخدمات العمومية التي يشتكي منها المواطنون في البلاد خلال السنوات أو خلال الفترة الأخيرة.
1: كانت هذه جولة على الصحف العربية، أعدتها وقدمتها لكم أمل بيروك.
0: والآن نصل إلى الريبورتاج، وهو من جنوب لبنان من توقيع فالنتينا سمعان.
1: من انفجار المرفأ إلى حرب عام 2026، الأضرار تلاحق عائلة نيكولا والخسائر تتضاعف.
3: بين الاستقرار الذي كانت تنعم به بعض العائلات الجنوبية والواقع الصعب الذي فرضته الأزمات المتلاحقة منذ 2019، برزت قصص إنسانية تحمل الكثير من المعاناة والقدرة على التحمل والتكيف مع واقع جديد فرضته الأحداث. قصة نيكول حنا وعائلتها واحدة منها.
12: كنا عايشين ببيروت وكنا مبسوطين، من وراء ضربة المرفأ اضطرينا أنه جوزي ترك شغله، أولادي ترك شليهم من المدرسة، تركنا البيت، فمن هون سكر كل شيء بوجنا وطلع الدولار كمان وقتها. إنه منجم نقعد بدبل، بتدل الحياة هون بديع أرخص.
3: في دبل وجد زوج نيكول في تربية الدجاج البياض ملاذه إلى العمل والتسلية معا، فاشترى أكثر من 1300 فرخة وكل ما يلزمها للاعتناء بها علها تعوض عليه بإنتاج وفير، لكن حرب 2023 خزلته إذ اضطر حينها للنزوح مع عائلته وترك دجاجاته وحيدة، وعند عودته كانت قد نفقت كلها. لم ييأس ولم يقف مكتوف الأيدي، بل حاول النهوض
13: رغم خسارته
3: الكبيرة.
12: جينا جربنا محدا قلع فينا، إنه قلب شو بدنا ناطر هيدا وهيدا، قرر إنه يفتح

0: أو لوالده ووجد عملا خارج القرية ليعبس بوجهه من جديد عند إبعاده عن عائلته بعد الحصار الذي فرض على البلدة، إذ كان عليه أن يختار بين المر والأمر.
1: يعني فكرنا كمان إنه يجي جوزي، إذا إجا ما في يرجع يروح، ففضل إنه يضل عم يشتغل تيقدر بركي من نقدر نسكر اللي علينا من 2023 لهلأ بحدود 29,000 30,000. يعني إحنا 30 بخسارة، رزقنا راح، انضربت المزرعة، غير الكرم الزيتون اللي جرفوا لي إياه كمان قدام عيوني. كان بعد في هالبيت اللي قاعدين فيه أنا وولادي، إذا بنتركه يمكن يروح.
0: جل ما تتمناه نيكول ألا تتكبد عائلتها الخسائر وحدها كما حدث في الحرب الماضية، بل أن يلتفت إليها أحد ويساعدها ولو بالقليل، وهي صرخة تختصر آلاف الصرخات بعد حرب شردت وهجرت وساهمت بخسائر ممتلكات وأرزاق كاملة لأكثر من مليون شخص. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتكارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار مع سليمان ياسيني.
2: شكرا آدم. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أفادت إيران بأنها تراجع ردا أمريكيا جديدا في إطار الوساطة التي تولاها باكستان لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر بناء على اقتراح طهران المكون من 14 بندا. هذا وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين. ويأتي ذلك بعدما أكد دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق الطرق بين التوصل إلى اتفاق يوقف القتال واستئناف الضربات العسكرية ضد إيران. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر إهانة ناشطين من أسطول الصمود العالمي اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراض سفنهم قبالة سواحل قبرص وهي متوجهة إلى قطاع غزة. وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.

0: قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وتأتي الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على ألبانيزي، وذلك بعد انتقادها حرب إسرائيل على قطاع غزة. كشف وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جانويل باغو من الرباط أن الملك محمد السادس يعتزم القيام بزيارة دولة مبرمجة إلى باريس دون تحديد موعدها، ويرتقب أن سبقها اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين. إلى ذلك، أعلنت فرنسا والمغرب توقيع اتفاق لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على هامش المؤتمر الخامس الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في باريس بمشاركة أكثر من 70 وفدا. قالت السلطات المحلية الروسية عبر تطبيق تيليجرام إن 3 أشخاص أصيبوا خلال هجوم بطائرات مسيرة على بلدة شيبينيكو ومحيطها في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، في حين قالت كييف إن شخصا أصيب في دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، سوق العمل البريطانية تدخل مرحلة أكثر هشاشة مع ارتفاع البطالة وتسارع إلغاء الوظائف في ظل تباطؤ النمو وارتفاع كلفة الطاقة والشحن بعد حرب إيران. ما دلالة هذا الارتفاع في بريطانيا؟
3: نعم، ارتفاع البطالة إلى 5% في الربع الأول من عام 2026 يعتبر واحد من المؤشرات المهمة ضمن مؤشرات أخرى تتحرك في نفس الاتجاه لقياس الأداء الاقتصادي لبريطانيا. حسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، أظهرت أن عدد العاملين انخفض في أبريل إلى نحو 100,000 وظيفة خلال شهر واحد، وبنحو 210,000 وظيفة على أساس سنوي، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 705,000 وظيفة، وهذا يعتبر أدنى مستوى منذ عام 2021. الجانب الاقتصادي، هذا الرقم حقيقة يعكس انتقال ضغوطات ارتفاع الأسعار وأسعار الطاقة وتعثر سلاسل الإمداد إلى سوق العمل البريطاني. عندما ترتفع كلفة الطاقة والمواد الأولية، تصبح الشركات أكثر حذرا في التوسع في الإنفاق والاستثمار والتوظيف. لذلك لا يمكن قراءة ارتفاع البطالة في بريطانيا كرقم منعزل حقيقة، بل هو واحد من المؤشرات الرئيسية إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه مزيجا صعبا من ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض واضح في هوامش أرباح الشركات. لذلك الرقم أو هذا المؤشر لا يعتبر مؤشر عابر، بل هو بداية، قد يكون بداية لتباطؤ أعمق إن استمرت حالة التأزم داخل الاقتصاد البريطاني.
2: وكيف تؤثر حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن على الوظائف وقرارات بنك إنجلترا بشأن الفائدة؟
3: نعم، يعني هو واضح أن هذه الحرب تأثيراتها عميقة وواسعة على الاقتصاد البريطاني، ظهرت بشكل واضح بمسألة ارتفاعات الكلف. بريطانيا ذات اقتصاد شديد الحساسية لأسعار الطاقة والنقل والتمويل، وعندما ترتفع أسعار تلك القطاعات ترتفع كلفة التشغيل والإنتاج لدى المصانع والشركات وغيرها، وهذا يراق حقيقة ضعف في الطلب على المنتجات و القطاعات الاستهلاكية داخل بريطانيا. لذلك الشركات تواجه ضغوطات مزدوجة، لا تستطيع الشركات خلالها من تمرير كل هذه الكلف إلى المستهلك بشكل كامل، لذلك تتجه إلى تقليص النفقات وتأجيل الاستثمار والعمل على إلغاء العديد من الوظائف. هنا حقيقة كذلك تظهر المعضلة أمام بنك إنجلترا. بنك إنجلترا يواجه معادلة صعبة، إذا اتجه نحو تخفيض الفائدة بسرعة فهذا سيغذي عملية التضخم في ظل ارتفاعات واضحة في الأسعار والكلف، أما إذا أبقاها مرتفعة خلال فترة أطول هذا سيزيد الضغوط على الشركات والأسر وسوق العمل كذلك. بالنسبة للأسر البريطانية، الخطر الأكبر هو في تراجع الدخل ووجود فرص عمل أقل ووجود نمو أبطأ في الأجور وتكاليف معيشة أعلى. لذلك يمكن القول أن ضعف سوق العمل يعبر عن حلقة أوسع من التباطؤ الاقتصادي داخل بريطانيا.
2: كنت مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: إنها 6:37 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تواصلنا دائما الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. إلى الاستهلاك والتسوق مع ريتا، شركة ميتا تبدأ عملية تسريح ل8000 موظف من أجل إعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي.
4: نعم، هكذا بدأت مجموعة ميتا عملية تسريح نحو 8000 موظف، أي ما يعادل 10% من قوتها العاملة عالميا، في إطار خطة لإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي. ويسعى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى تعزيز استثمارات الشركة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع إلغاء خطط توظيف جديدة ونقل آلاف الموظفين إلى مهام مرتبطة بهذا المجال. وتعد هذه أكبر عملية إعادة هيكلة منذ حملة عامة الكفاءة التي أدت سابقا إلى إلغاء نحو 21,000 وظيفة.
2: بلدية دبي تحذر من مخاطر الذبح العشوائي، وذلك مع اقتراب العيد.
4: نعم، حذرت بلدية دبي من مخاطر الذبح العشوائي خارج المقاصب المعتمدة لما يسببه من أضرار صحية وبيئية، ومنها انتشار الحشرات والأفات والأمراض. وأوضحت أن التخلص الخاطئ من مخلفات الذبح يجعلها بيئة مناسبة لتكاثر الذباب والقوارض، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت البلدية أن الذبح في المقاصب المعتمدة هو الخيار الآمن، حيث تتوفر خدمات الفحص البيطري والتجهيز الصحي بأعلى المعايير، كما أشارت إلى توفير خدمة طلب الذبائح المجهزة عبر تطبيقات ذكية معتمدة، مع فرض غرامات على القصابين المتجولين المخالفين.
1: النشرة الرياضية.
2: الرياضة اليوم مع وديع فعاني، وفيها تتويج الزمالك بالدوري المصري لكرة القدم ومواضيع رياضية أخرى.
5: صباح الخير. تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء في الجولة 67 من مرحلة تحديد البطل، وضمن التتويج وسط احتفالات كبيرة من جماهيره بعد موسم استمر فيه صراع بين الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة. أنهى بيراميدز في المرتبة الثانية بفوزه على سموحة بهدفين لواحد على بعد نقطتين عن الزمالك، وبفارق نقطة واحدة أمام الأهلي الثالث الذي تغلب على المصري البورسعيدي بهدفين للا شيء. وأقيمت المباراة الثلاث في نفس التوقيت. الزمالك ضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعدما غاب عنها منذ 2023 رفقة بيراميدز ثاني ترتيب، وسيكتفي الأهلي بخوض كأس الاتحاد الإفريقي. واليوم ينتهي موسم الدوري السعودي. النصر هو الأقرب إلى التتويج باللقب، وقد يكون الأول له منذ عام 2019 حين يستضيف ضماق في المرحلة 34 الأخيرة، فيما يلعب الهلال الثاني والذي يتخلف عن المتصدر بنقطتين مع مضيفه الفيحاء. ويتمسك الهلال بأمل التتويج ولو أن مصيره ليس بين يديه، إذ يحتاج إلى الفوز على الفيحاء وتعادل النصر على الأقل نسبة لتفوقه عليه في فارق المواجهات بينهما. ويتخوف النصر من خسارة لقبين كبيرين في أسبوع واحد بعد سقوطه أمام غامبا أوساكا الياباني بهدف للا شيء في نهائي دوري أبطال أسيا 2. أما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو فيأمل بتحقيق أول لقب محلي له مع نادي النصر. وتتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي اليوروبا ليج. الفريق الإنجليزي تفوق على فرايبورغ بثلاثة أهداف دون رد سجلها تيليمانس وبوينديا وروجرز، وأقيمت المباراة على ملعب بيشكستاس في إسطنبول، وشهدت ثاني تتويج أوروبي لأستون فيلا الذي كان فاز في بطولة أوروبا للأندية عام 1982. وللمدرب الإسباني أوناي إمري فضل كبير، هو الذي حاز على لقب به الخامس في اليوروبا ليج بعدما كان توج ثلاث مرات مع إشبيليا ومرة مع فياريال. هذا بالنسبة لليوروبا ليج المسابقة القارية الثانية، ونهائي المسابقة القارية الأولى سيقام بعد 10 أيام في 30 من الجاري في بودابست بين باريس سان جيرمان حامل اللقب وبطل فرنسا وأرسنال المتوج أول من أمس باللقب الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2004. لاعبو باريس سان جيرمان خاضوا أمس حصة تدريبية مكثفة في غياب عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي المصابين، وإن كانت عودتهما إلى التدريبات قريبة. المدرب لويس أنريكي:
6: نحن محظوظون للغاية، محظوظون للغاية. هذا ما أعتقده بشأن خوض نهائي آخر بعدما صنعنا التاريخ مع باريس العام الماضي. أتذكر قبل المباريات الأخيرة ضد بايرن قلت سنكون محظوظين مرة أخرى إذا خضنا نهائيا آخر. لا، هذا مستحيل، مستحيل. صحيح أننا هنا لكننا سعداء للغاية، والأهم هو أنني في الأيام الأولى لوجودي هنا مع الرئيس والإدارة الرياضية كان هناك دعم كامل منهم، ومن النادر جدا رؤية ذلك في كرة القدم الاحترافية. صعب للغاية. في كل مرة خسرنا فيها كان الرئيس والويس كامبوس يدعمان الفريق والمدرب، وهذا هو المفتاح، وهناك أمور أخرى كثيرة.
5: ورفض الاستئناف الذي قدمه نادي ساوثامبتون بعد قرار إقصائه من نهائي ملحق الصعود إلى البريمير ليج، والذي كان من المقرر أن يخوضه السبت بعد ثبوت قيامه بالتجسس على حصة تدريبية لخصمه ميدلسبرو في نصف النهائي. وبموجب هذا القرار استبدل ساوثامبتون بميدلسبرو في النهائي لمواجهة هال سيتي، وسيخصم من رصيد ساوثامبتون 4 نقاط في الموسم المقبل بعد اعترافه بارتكاب المخالفات. والإعلان عن لائحة المنتخب المصري للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وشهدت القائمة تواجد نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وعمر مرموش، إضافة إلى انضمام لاعب شباب برشلونة الإسباني حمزة عبد الكريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: RFI Monte Carlo الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: لولو زواي et This Is.

0: Monte Carlo Dualia. السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
1: ترامب يقول إن المحادثات مع إيران في مفترق طرق وأنه ربما ينتظر بضعة أيام للحصول على ما وصفها بالإجابات الصحيحة من طهران، ويبلغ نتنياهو بإمكانية إطلاق مسار تفاوضي يمتد لثلاثين يوما لوقف الحرب مع إيران. وطهران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة الباكستانية لوضع حد للحرب. بن غفير يثير الغضب دوليا إثر نشره لفيديو يظهر تنكيلا بناشط أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. النواب الإسرائيليون يقرون المضي قدما في مشروع قانون لحل الكنيسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وزير الخارجية المغربي ونظيره الفرنسي يعلنان من الرباط عن زيارة دولة مرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد وقد عنونت أنقذوا الرجال.
2: في زمن يتصاعد ترند الذكورية السامة بسبب بعض الإنفلونسرز والبودكاسترز خصوصا في الولايات المتحدة ولكن أيضا في بقاع أخرى من العالم، مشاهير يدعون أن الرجولة باتت في خطر في أيامنا وأنه ينبغي إسعافها وإنقاذها من الانقراض عبر تدريب الأجيال الجديدة من الصبيان على القوة الزائدة والتسلط والعنف. لا أملك إلا أن أشعر شخصيا بيأس متزايد من مصير هذه الإنسانية، يعني لا نكاد نخطو خطوة إلى الأمام في اتجاه مجتمع أكثر عدالة ومساواة واحتراما حتى تضربنا موجة تخلف ترجعنا خطوات إلى الوراء. ليس ذلك فحسب، بل لا يتورع هؤلاء الذين يتباهون بذكوريتهم المقيتة عن القول بأنه من الضروري تأسيس جمعيات تحمي الرجال. صراحة أجد نفسي أؤيد هذه الفكرة الأخيرة، ولكن عن أي جمعيات نتحدث؟ في رأيي نحتاج إلى جمعية لحماية الرجل الذي يمشي عكس هذا التيار الذكوري ويعتبر أنه والمرأة كائنان متساويان فيعاملها مثل ما يعامل نفسه. نحتاج إلى جمعية تدافع عن الرجل الذي لا يستخدم التاريخ الطويل والمتراكم من تقاليد النظام البطريركي في علاقته بالمرأة، الرجل الذي لا يشعر بأن رجولته مهددة كلما نجحت امرأة أو تفوقت أو رفضت أن تكون محض تابع في حياته، الرجل الذي لا يعتبر استقلال المرأة إهانة شخصية له ولا حريتها إعلان حرب على وجوده، الرجل الذي لا يحتاج إلى تحطيم امرأة كي يشعر أنه قوي أو إلى إخضاعها كي يقنع نفسه بأنه ذكر حقيقي، الرجل الذي يجرؤ على أن يكون رقيقا وحساسا في عالم يقدس القوة، الرجل الذي يجرؤ على الاعتذار في ثقافة تعتبر الاعتذار إخصاء معنويا، الرجل الذي لا يخجل من دموعه، الرجل الذي يرفض أن يربي أبنائه على الكراهية والتنمر والتفوق الجندري. ختاما، ليست الرجولة هي التي في خطر اليوم، ما هو في خطر حقا هو الإنسان نفسه، الإنسان القادر على الحب دون امتلاك وعلى القوة دون عنف وعلى إثبات حضوره دون هيمنة، الإنسان الذي لا يحتاج إلى أن يسحق الآخر كي يشعر بأنه موجود، ذلك الإنسان تحديدا أصبح نوعا مهددا بالانقراض. جمانة حداد.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وها
0: وهكذا نصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، هل الأمر بعده موجود في برج السرطان أم انتقل إلى برج الأسد، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
3: نعم، لا، هو انتقل إلى برج الأسد من الفجر من الساعة 4 إلى ربع تقريبا، وراح يفضل هناك اليوم وبكرة. هلأ خلوما صار عنا يا بس متأخر كتير بالليل الساعة 11:05 وبيستمر معنا لصباح يوم السبت تقريبا الساعة 8. يعني أنا اللي بقصده من هون أنه بكرة الجمعة كلياته لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. هلأ الزوايا اللي بتتشكل اليوم 7 زوايا وكلها من القمر. أول واحدة حصلت الساعة 4 بالفجر، سيكستايل 60 درجة مع الشمس، هاي بتساعد في المحافظة على الصحة ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الثانية من نفس النوع بس هالمرة بين القمر وأورانوس، حصلت الساعة 6:15 في الصباح، تعطينا فرصة اجتماعية في بحر النهار طبعا ونستفيد منها. بعد ذلك في زاوية جاية الساعة 7:15 في الصباح، تربية بين القمر والمريخ، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الساعة 10:15 في زاوية تراين، يعني 120 درجة بين القمر ونبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. الساعة 1:00 في زاوية تقابل بين القمر وبلوتو، هاي بتدفع فينا لفرض السيطرة على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. بعد ذلك القمر بيشكل زاوية سيكستايل 60 درجة مع عطارد، وجاي الساعة 8:15 بالمساء، بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. آخر زاوية جاية الساعة 11 بالليلة جاية تراين، يعني 120 درجة بين القمر وزحل، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية.
0: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
3: تحرك مهم جدا. الشمس بتقعد في كل برج حوالي شهر، فبعد منتصف الليلة الماضية بساعة وسبعة وثلاثين دقيقة انتقلت إلى برج الجوزاء وراح تفضل هناك لغاية صباح يوم الأحد المصادف 21 يونيو حزيران.
0: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
3: نعم، الشمس دائما لما تنقل على برج معين 6 أبراج ترتاح و6 بتكون بين تعبانة أو مش في أحسن الحالات. هلأ أنا بستعرض لك كل برج نشوف أي مجال راح تشغله الشمس. الحمل راح يكون في عنده نشاط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن يشتروا حاجة ثمينة، بعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. الثور، مكاسب مالية متعددة أغلبها بتيجي من العمل أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. الجوزاء، تدريجيا عبين ما يجي كل واحد عيد ميلاده بيفتح بعدين صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط أكثر حيوية. السرطان مع الأسف هو اللي بيدفع ثمن مع وجود الشمس بالجوزاء، يدير باله من هلا على صحته، على أكله، ما يبالغ في أي جهد جسماني. الأسد وضعه بيكون أفضل من السرطان وبيكون عنده نشاطات اجتماعية وبيشارك في عدة مناسبات والأصدقاء يلتفون من حوله. العذراء فرصة قدامه يدفع بمصالحه في مجال العمل بغض النظر إذا كان بيبحث عن عمل أو بيشتغل كموظف أو بيشتغل بشكل حر مستقل. الميزان بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم يتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. العقرب مكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. القوس، تركيز على الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية مش راح تكون هالقدي يعني مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، لكن مناسب أكثر توقيع عقود تجارية. الجدي بنقول له دير بالك على صحتك لأن العمل راح يتراكم قدامك أكثر من المعتاد. إذ اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الجدي الفرصة بتكون متاحة. الدلو بيجتازوا فترة كتير حلوة فيها حظ في العاطفة وفي المال. الحوت آخر شيء، الأمور البيتية والعائلية والعقارية بتاخد دفع عندهم، اللي حابب يشتري أو بيع عقار مثلا أو يعمل تغيير داخل المسكن.
0: هذا من تأثير وجود الشمس في برج الجوزاء من الآن وحتى صباح يوم 21 يونيو حزيران. أما الآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له أنت اليوم تختلف عن امبارح، أنت امبارح كنت مشغول بأمورك البيتية، لا اليوم عندك رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، مع الأسف الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن ممكن يكون يعني إذا العلاقة ناجحة يمضوا وقت حلو مع حبايبهم وبيسمعوا خبر حلو بتعلى بينجاز لواحد من أولادهم.
0: الثور،
3: الثور هو اللي راح يكون مشغول اليوم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، قدامه فرصة حلوة طوال ساعات النهار لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن جدا شراء أو بيع عقار أو ممكن تغيير المسكن، أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم.
0: شو أبرز معنى الجوزة؟
3: قوة الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر واتصالات وتنقلات ولكن أغلبها داخل البلد لمسافات قصيرة، وبكون عندهم تعامل مع أخ أو مع جار.
0: السرطان،
3: السرطان مركز أكثر شيء على الميزانية، قدامه فرصة حلوة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي أو بيستريد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة.
0: الأسد بطل الأبراج،
3: طبعا الأسد فتح صفحة جديدة عكس مبارح، والمبارح كان تعبان والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لكن اليوم بكرة عنده فرصة ذهبية يدفع بمصالحه لقدام. ما ننساش
4: كمان
3: أوردي نقلت على الجوزاء، يعني بتعبيه بالطاقة والنشاط والحيوية، قادر على أنه مش بس ينجز الأعمال اللي قدامه، بيقدر يبادر كمان بخطوة جديدة اللي الدعم من مركزه الاجتماعي.
0: شو الجديد عند العذراء؟
3: مع مزيد الأسف جديد سلبي اليوم بكرة، العذراء مطلوب منه أنه ما ينتقد الآخرين، ما يعصب عليهم، الأمور بتتحرك ببطء من حواليه، يحاول أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة.
0: فينا نقول ميزان أفضل من العذراء؟
3: نعم هذا كلام صحيح، الميزان وضعه اليوم أفضل بكتير من العذراء، وعنده نشاط اجتماعي، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق مثلا بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة صديق.
0: كيف أمور العقرب؟
3: مركز أكثر شيء على العمل، بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة، اللي بيشتغل كموظف بيثبت جدارته بيدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة.
0: القوس،
3: القوس بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، منهم بيتابع قضية قضائية، إذا صدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: كيف أجواء الجدي؟
3: أجواء مالية، في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الجدي هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: الدلو،
3: الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الحقيقة شراكة عاطفة مش كتير الأجواء مشجعة، بس إذا كانت ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة، لكن مناسب أكثر توقيع عقد تجاري يعود بالنفع عليهم ماديا.
0: يبقى لنا الحوت،
3: الحوت بنقول له دير بالك على صحتك اليوم وبكرة، لأنه العمل راح يتراكم قدامك أكثر من المعتاد، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في المجهود الجسماني.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم،
3: اخترت ممثل إنجليزي كوميدي اسمه نويل فيلدينج.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
3: باي باي.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لختك وين ما كنت.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: أخطر والمسلحة أخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان أصفر أخضر أبيض أحمر ومكسر
1: طلت تتمخطر
0: طيب.

تفكر دنيا تصنوبر صرنا نتذكر دنيا تصنوبر شي زنبق لوح زهر على وكتر وتكتر

فيها عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر.

0: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي عسى تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب يا

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع العربية وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

والدنيا صيف لا صوبك راح تسياحة كي فيها كيف عاشباكك مرتاحة والدنيا صيف لا صوبك راح تسياحة كي فيها كيف

0: الدنيا بنيل.
1: على وكيلنا بالكيلي رح زين الكيل يا حلوي انت بميلي والدنيا بميل.
2: نوتة نوتة عربية.

جنح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتتها يا يا والمجد عايش هون ما بيروح بكحل عيونه وبنسمتها بحب أرزيق

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: صار
1: شو قلتي؟
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو
1: مسك خدو
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو
1: شو قال لي؟
0: قال لي

0: شو قلتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته، وقولوا شو أنا ذنبي وحبيته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني عطف قلبي وداريته.
0: حبيتي؟
1: غصب عني.
2: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة، ما تنسوا نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: بسمع فيكي بروزي بال بقلب عيوني بخبيكي قصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كل ما تنامي بغطيكي.

0: شهر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاح من ضربي وان بروحي
1: شهر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من دربي وين بتروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع على اللي أغلى

وافتح صور ايام زمان وبقول يمين يصلحني عالماضي اللي كانوا كتير بقول قلبي الحقيقي من فضول وازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان انا من زمان.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتا عربية؟ نوتا عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: nota arabia.com تستحق السماع.

0: بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيف حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: أنت حابة شكون؟
2: حبك أنت.
1: وأنت روحة شكون؟
2: روحك أنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
3: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك
4: يا كذابة.
0: وكمان هيك
4: عالطاير بفا

نوتة نوتة عربية نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.